بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبالتعيط على أمر الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله. الله صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل حبيب ومن تبعهم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأساتذة حفظكم الله، dan terkhusus alat Luqman Ba'aduh yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari kita bisa hadir di majlis ini. Insyaallah bersemangat kita mengikuti jam 6 telah dipandu oleh Ustaz Manduh Hafizahullah Ta'ala. Adapun tema yang insyaallah akan beliau kan yaitu menjadi salah satu. Para hadirin wan rahani wa rahimullah, sebelum kajian dimulai akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insyaallah kajian sebentar mulai sekitar pukul 9 atau kurang seperempat sampai dengan zuhur. Kemudian istirahat untuk zuhur. Kajian akan dimulai ini selesai salat sunnah ba'diyah. Dan kajian lanjutan sesi 2 bab selesai, apabila selesai akan disambung dengan sesi tanya jawab. Itu bagi kalian yang memiliki pertanyaan tadi.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Syaban, tepatnya tanggal 20 atau 21 Syaban 1434 Hijriah di Masjid Ma'had Al-Ansar Jogja. Kita kembali bertemu untuk menjalani salah satu ibadah, yaitu ibadah talabul ilm, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu, menolong kita untuk menjadikan amalan ini amalan yang diterima di sisinya. Bermodalkan dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niyah dan iradah yang ada di dalam kalbu kita ketika menghadiri majlis mulia seperti ini, yaitu talabul ilm, yang pertama dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dalam rangka mendapatkan hidayah dalam bentuk al-ilmu an-nafi', kemudian yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dalam bentuk at-taufiq lil-amal, petunjuk untuk beramal dengan ilmu yang kita akan pelajari ini, yang dengan itu dengan